كل شيء فقدره تقديرا وأبدع ما خلق وأتقن ما صنع إكمة وتدبيرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أكرا وكو جمعة نقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجبي إسيوا لوني يتعمى في براوصر هنا نقي من لم يتغذى قلبه بنور الإيمان فسيرى العزة في الأموال والأشياء لا بالإيمان والأعمال أكاومي كجبي أولون أبا تدا أو مسلمي با تنجي لوني أولون أبا سي أكاومي ني أكان تو سيوي بني أونا أما نبوكاتا سي جي جي أونا أما نبوكاتا سي مومو كيوا ني جي جي أكان كيني مومو أكان أونا ني أوان كتي أما جي إيماني تي أما جي أورو تي أما موسوما أولون أبا تي أما جي أورو تي أما فوكاما بوكبو أكان تا أبا تي وافوني إيمالي أولون جي تا أبا تي فوني إيماني أولون كاكبين سينو أكانا gbogbo nkan ti o to nkan oni o ma ri ti o ma babara re yo ma wa han nibi se wa yo ma han nibi se wa be ba re eyan tin jale inu okan re ni ewo be ba re eyan tin gbe nkan be ba re eyan tin dan kan ru be ba re eyan tolohun ti o ku la re ma ba ni ma ba kini ije ani kini fi se eyan okan re ni ewo lam yatagadha qalbahu bi nuril iman okan to ba ma olohun to beru olohun in tolohun o ba feun ni ibe le ti ma ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin muhammadul maruf abiodun ibn abdul malik mudiru daril qur'ani wal hadith li ta'limil arabi والإسلام والسلام عليكم ورحمة الله.